0: باشا انا مش هرشد والله ما اعرف يا باشا باشا لا ما اقولش باشا انا ما اعرفش حاجه باشا انا عايز امشي باشا
1: باشا باشا باشا
0: باشا
1: باشا
0: باشا عندك خصامي بس تشنيشة على طول خلع الفيشة فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشة رابيكو في الزبالة مفيكوش ميزة وبمس على اخواتي اللي في الجيزة انا مش شحسة فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا حبيب

يا اللي بلادك بعيد أموري وأنا جيلك ماشي لما المصر الجديدة سعيدة يا حلوة سعيدة ومواصلاتك بعيدة أموري وأنا جيلك ماشي لما المصر الجديدة سعيدة يا حلوة سعيدة ومواصلاتك

يا بنت الغالين من في حلاوتك مين يلي كلامك فكر والجمالك فيتامين يا بنت الغالين من في حلاوتك مين يلي جمالك فكر حلوة وكلامك فيتامين يا بنت الغالين من في

اديني اديني اكتر الميه في ايدي السكر محسوبك عدويه بحب اسكندريه وكايرو دي بلدي.

عسلية والبورسعيدية ويا عيني على البورسعيدية وكمان اسماعيلية ويا عيني على الطنطاوية وكمان المنصورية ده أنا موت في الشرقية وأحب المحلوية يا عيني على الشرقاوية وأحب المحلية ده أنا أحب الطنطاوية والصعايدة غالية عليا يا عيني على الطنطاوية والصعايدة غالية عليا اديني اديني أكتر المية في إيدي السكر اديني اديني أكتر المية في إيدي السكر. We'll be right back.

عايز تكون صاحب مبدأ وتبطل الدراجز وتقول انا هبدأ يجي الشيطان

من الكسلان استعيذ بالله من الشيطان افضل صلي لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك يلا بينا.